ادوى ابتسام انقلب اروح انت وياه بابا وين ما قلت من هنا اتابع ما ادوى ابتسام تقولون بابا ميو بانداتي كيل كانال بمسلم.